0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله

كمان كان في ادوات بتاعتهم. انا بتاعت البيت كده ما كان لي في شيء هنا كمان ما كانش سياره تقول لك اصل دي افتح بيراك دي هرجع على الميتا بيراك دي ما انا بتاعت ما كان عندي في يوم ما يجي سبوت ابوس دي عشان يجي افتح انا افتح دي بقول له زين هو بيراك كيف كل بيراك كشف يدري

من صوت بدريكا من مينة ليير مدونة فادة ومن البركة بدريكا ومن كاكرسكي أسا تاشبو ومن وقت رياي

0: أنا أبقى أكبر على الأرض، أنا ياو، أنا حرب، أنا بكة، وما يوصي
1: ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هنا

بقي مناخ ابوي مناخ ياشر مناخ ادو يمين عدو بكسام اللي بمانسي من اي شكرا تلاتين كمين يلا شكرا اكو يسمى ما دونا ايدي كيسل كل عرم يسبع تسبيشال كوليس بس لما وريتو

المدلون، ذلك أقول كسرك أزواج نواسيني ألبسا كاستون قاني المدلون، على كتابا ومي ألبسا كاستون قاني المدلون، ثم سبيني كتب كاستون قاني، يا حيال مالك إسا عدم داو تما تودا، سكما عدم داو قبيني كاني أيوبوا كاستون قاني المدلون بكان صدقات رسلان الله جاء nawasi shi ma da albasa ne da ke kasuwan gwari mudiga yana daida mun kaina dajin shugaban gwari sai ga mun albasa a katin nasa a dukan dabi mai tura kasuwan bulawo ne ce abin ka Musa mai tura Umar da kan kuna baban Hassan mai tura Alhaji Amisu mai lumo shaka shuka kasuwan gwari mudiga ka shan da sirri ce mun ka tawa a dukan gombe ne a yau kuma dukkan su tare da fatan sun ji zan ga ku da lafiya Ali Shuke na baba Buhari da gaskiya zuwa ga Yahaya Malam Isa a Maidemo ran da cikin gida lalun gwari Dr. Abubakar

بري جريدة في أو الاستقبال الكولا اسمه بري رتاب في أو على المكان تابك كان سوى تابدا فاترسون في زامو باقو بلاكيا غربا سيريا في أو الاستقبال الكولا كبان على الكولا كابلون زامو مقاملا في عندك تشير وداء تنو سراكي في أو دا يسبو مرافا في أو باكاتن سيكما يحيا بنجان في أو kada kabiru imam katabin biyu sai ce yarima biyu a cikin garin Bauchi ta da Musa yarima biyu sai dan asabe biyu kada wasu shi ma wato biyu a katin greba headquarter Bauchi sai kuma da sai zuwa ga Ahmed Barde Oga biyu tare da Yusufu dari biyu ta da makaranta dukkan su tare da katin suna lafiya.

سيدنا محمد صلاة تفوزنا بها من طول كل جاهل ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وإيان كل متحيل وشماتة كل شامت وشغل كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتكبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والهوية والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام، اجعل السلام في وطننا هذا في بلدنا هذا. اللهم أنت المعطي، أعدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلنا خير أيامنا